نحن نسيم كوليراك كلنا لمياد لبولي أغابات سميت ولأشياء أقول لتويلة تتسمين ولين تويلة تبوري بليزات بليزرات تبوري أنا خلق لما تسيت مية مترايم